اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

قليل من الإخلاص أمر خطير، وكثير من الإخلاص أمر مميت. أوسكار وايلد.

طريق الاستقلال تغسله الدماء. نهرو. عندما تتظاهر كثيرا بالكبرياء تبدو صغيراً.

99% من حالات الإخفاق تأتي من الذين تعودوا تقديم الأعذار. جورج واشنطن.

ليس أدل على رجاحة العقل من أن يقول الإنسان ما يريده بعبارات وجيزة. لاروش فوكو.

ينتزع الراعي العنزة من براثن الذئب، فتعده العنزة بطلاً ويعده الذئب ديكتاتوراً. أبراهام لينكولن.

بعض الناس يجب أن يموتوا لينالوا تقدير العالم، وبعضهم يجب أن يموتوا لينال غيرهم مثل هذا التقدير.

قال حكيم: كل شيء يأتي في وقته عندما نحسن الانتظار. الغرور نعمة لذوي النفوس الصغيرة. بروس باركون.

الاكتشاف الحقيقي ليس العثور على أرض جديدة، إنه النظر بعينين جديدتين. بروست

قيل الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لا يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال.

أكثر المخترعين يسعون إلى كسب المال ليعيشوا، لا إلى إنجاز الاختراعات التي فكروا فيها.

قال أحد العارفين: لا تعمل كل ما تستطيع، ولا تصدق كل ما تسمع، ولا تقل كل ما تعرف.

بسهولة يصدق صاحب السلطة المديح، وبسرعة ينسى النفاق. طارد اللص بلص دانيال. يريد المواطن أن يعيش على نفقة الدولة وينسى أن الدولة تعيش على نفقة المواطن. قال حكيم: إذا بنيت قصورا في الهواء فلا تحاول هدمها، بل ضع لها الأساس. المسافر وحيدا يقطع الطريق سريعا.

لم يعرف التاريخ حكيما تمنى أن يعود صغيرا. جوناثان سويفت. الأولاد مرساة تشد الأم إلى الحياة، قال عمر الخيام في النوم، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.

0: يندحر البؤس مذعنا حين يبتسم فقير. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. وكنا قد توقفنا معكم عند مدلول الزيادة في القرآن.

0: فكما أن الحذف له مدلول فكذا الزيادة لها مدلول. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. لماذا جاءت أن بعد فلما؟ لماذا لم تكن فلما أراد أن يبطش؟ قلنا لأن وجود أن يفيد التراخي والإبطاء، فموسى عليه السلام لم يكن متسرعا كما كان في المرة الأولى عندما قتل القبطي. والمثال الآخر على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عليه السلام: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. إذا نظرنا في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته منذ أن ألقوه في الجب إلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام، وجدنا أنه كان ثم إبطاء، وقد اختلف المفسرون حول تلك المدة. ولو لم يكن هناك مدة بعيدة وأمد متطاول لما جيء بأن بعد لما، فلما أن جاء البشير. فلو لم يكن هناك مدة بعيدة وأمد متطاول لما جيء بأن بعد لما وقبل الفعل، بل كانت لتكون الآية: فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ولكن لما كانت المدة طويلة ناسب أن يأتي فيها بأن لتفيد التراخي. ومثاله أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وهذه قد يخطئ فيها بعض القراء أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فنجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة إبراهيم أتى بالفعل مباشرة بعد لما، ولما جاءت رسلنا إبراهيم. وبعد ذلك قال إبراهيم عليه السلام: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فجرت محاورة بين إبراهيم عليه السلام وبين الملائكة، ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فنجد أن اللفظ أن أتى بعد لما وقبل الفعل، ولما أن جاءت رسلنا لوطا. لماذا؟ لأن الملائكة إنما ذهبت ابتداء إلى إبراهيم عليه السلام، ثم ذهبت إلى لوط عليه السلام. فناسب في قصة لوط أن يوضع لفظ أن ليفيد التراخي والإبطاء، وأن زيارتهم كانت بعد زيارة إبراهيم عليه السلام. وهذا ملحظ لطيف دقيق. ومن الزيادات التي قد تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى زيادة الواو. فالأصل أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الشيء لا يعطف على نفسه، فإذا وقع في الكلام ما ظاهره أنه عطف للشيء وليس ثمة مغايرة أول على القول بزيادة حرف العطف. وهذا ما نلاحظه في التحليل النحوي للقرآن الكريم. فقد قيل بزيادة الواو على ألسنة المفسرين في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنأخذ مثالا على ذلك وننظر كيف استقى منها علماؤنا رحمهم الله فوائد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. المراد بالكتاب هنا هي التوراة، والفرقان مصدر بوزن فعلان مشتق من الفرق وهو الفصل، استعير لتمييز الحق من الباطل، فهو وصف لغوي للكتاب. ومن ثم نقل أبو حيان عن بعضهم أن الواو في الكتاب والفرقان مقحمة، إذ إن الصفة لا يجوز أن تتبع موصوفها بالعطف، يريد أن المعنى وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان، فالفرقان هي صفة للكتاب. والذي عليه المحققون أن الفرقان المراد به هنا هي المعجزات أو الحجج التي أظهرها الله على يد نبيه موسى، لئلا يلزم عطف الصفة على موصوفها. ويرى بعض المفسرين أن الفرقان صفة للكتاب، وأن الواو إذا دخلت بين الصفة وموصوفها أشعرت باستقلال هذا الوصف وكماله، وفي ذلك زيادة في النكير على من ضل وبين يديه كتاب واضح المعالم بالغ الكمال في الفرق بين سبيل الرشد وسبيل الغي والضلال. وكأنه بذلك قررهم على أمرين اثنين: على الكتاب الذي فيه أحكام الأعمال، والفرقان الذي فيه أمر العلم، وهما ملاك حال إقامة الدين بالعلم والعمل. فانظر إلى الدقة التي استنبطها علماؤنا رحمهم الله في هذه الواو، حتى وإن كان لفظ الفرقان صفة للكتاب، فهم أتوا بلطيفة ونكتة جميلة تبين مدى عظم فهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه توافيق من الله وفتوحات يفتحها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم في كتابه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح لنا بالقرآن وفي القرآن، وأن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الجاحظ من كبار الأدباء له كتاب يذكر في هذا الكتاب نصيحة عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب إلى المعلم، قال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. وممكن أن نقول ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، ليكن إصلاح نفسك أولا، أو ليكن أول ما تبدأ به إصلاح نفسك. قال: فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم به. الأم والأب الموفقان في تربية أولادهما، الأم دائما تخوف أولادها بالأب، تجعل له هيبة. الأم الحمقاء تتطاول على زوجها أمام أولادها، لم يبقى في البيت من يهاب. أما الأم العاقلة ولو في خطأ من قبل زوجها تتهيب زوجها كثيرا أمام أولادها كي تحتمي وكي تتوعدهم به. أما إذا تطاولت عليه في حضرة أبنائه فقد وقعت مشكلة كبيرة. أتمنى والله أيها الإخوة أنه ما يكون في مشاحنة بين الزوجين أمام الأولاد، ولا يكون في مهاترات، ولا يكون في نوع من التطاول، لأنه هذا يفقد دور الأب والأم معا. فكلما كان الانسجام بين الأبوين أمام الأولاد رائعا، كانت سلطة الأم والأب على أولادهما رائعة. بالمناسبة أيضا في آباء ما بينتبهوا، قد يعنف ابنه أمام أخواته البنات فيهزؤون به طوال الأسبوع، والأشد من هذا أن يعنف ابنه أمام أصدقائه. إنك تسحقه دون أن تدري، فالأولى ألا تعنفه لا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، مهما يكن تعنيفك شديدا إن كان فيما بينك وبينه يقبله منك. أحد العلماء سأل إنسان قضى في السجن سنوات طويلة، فقال له: ما أشد ما مر بكم في هذا السجن؟ اقترحوا شيء. ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقال: ما فقدناه من تربية أبنائنا. والله أعلم قصص كثيرة أيها الإخوة عن أناس دخلوا السجون، يعني أخطأوا فدخلوا السجون، فخرجوا من السجون وأولادهم في أشد أنواع الانحراف. أشد أنواع الانحراف، الأم وحدها لا تستطيع أن تضبط أولادها لأنها في البيت. لذلك لما سئل: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدناه من تربية أبنائنا. ومن وصية ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية حسنة آدابهم، مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن، وهو عنه آخذ وبه آنس. أخطر جهة في حياة ابنك صديقه، أخطر منك. أخطر جهة في حياة بنتك صديقتها، أخطر من أمه. أخطر جهة يمكن أن تفعل فعلا لا يوصف في حياة الطفل صديقه. لذلك إذا كان في صديق صالح وزار ابنك، يجب أن يستقبل ويرحب به وأن يفسح له المجال ليجلس معه. لا تتبرم بأصدقاء ابنك، الصداقة لا بد منها. في أمهات والعياذ بالله ألعوا رأسا بتقلع صديق ابنه وبقسوة ما تجي بكسر رجلك. حمقاء، أم حمقاء، اتحطم ابنه وانفضح أمام صديقه، والآن حر أن يختار أي صديق آخر. بس طبعا بالتهريب صار صديق تهريب مو صديق نظامي. أنت بحث عن صديق صحيح أخلاقه عالية، له أب، له أم، له بيت علم، واسمح لابنك يجلس معه، واسمح لابنك يختلط معه، لأنه لابد من صديق شئت أم أبيت. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الإنسان يمكن أن يلقن كل خير. هذا كلام العوام، أنه الأتاي عوجة، هي آية لما حديث، هلا آية ولا حديث، هذا كلام الشيطان، هذا كلام التيئيس، هذا كلام إبليس، هذا كلام الجاهل، هذا كلام الكسول. ما في أمل، في أمل كبير والله. أناس في أشد حالات الانحراف. الآن أولياء لله والله في أشد حالات الانحراف، لو لم يكن هناك من أمل في إصلاح الابن ما في داعي للتربية، ما في داعي للتعليم، ما في داعي. أكبر ميزانية بمعظم البلدان ميزانية وزارة التربية، بمعظم البلدان أكبر ميزانية، أكبر عدد موظفين في أي دولة إما الجيش أو التربية، لأنه تربية الجيل من أجل إصلاحه. لماذا أنزل الله الكتب؟ لإصلاح الناس. لماذا بعث الله الأنبياء؟ لإصلاح الناس. فأنت حينما تقول ما في أمل، لما بتيأس الناس من إصلاح الصغار، معنى ذلك أنت تتناقض مع نصوص القرآن والسنة. يقول أحد العلماء: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. أحياناً بتعسر طالب بدراسته، خلال شهر أبوه بغير حكمة يخرجه من المدرسة، خلي يعمل عمل في محل تجاري. أعرف إنسانة توفيت إلها ابن رسب بالشهادة الثانوية أول سنة، هي مصرة يكون طبيب، رسب ثاني سنة مصرة يكون طبيب، رسب ثالث سنة مصرة يكون طبيب، رسب رابع سنة مصر يكون طبيب، نجح خامس سنة الآن طبيب أسنان. أبدا، أربع سنوات ما يأست. نحن إذا أخذ كم صفر وشكوى من المدرسة يطالعوه في ظاهرة اسمها التسريب. نصف الطلاب يخرجون من المدارس إذا أعمال حرة. طبعا كدخل ما في دخل من العلم، بس العلم له فائدة كبيرة كتير غير الدخل. نحن الآن أمام أداة فعالة من أدوات تربية الأولاد في الإسلام، هي أداة العادة. لكن الحقيقة العادة لها خصائص عند الكبار ولها خصائص عند الصغار. ابنك بالحادي عشر بكالوريا أول جامعة له ترتيب تاني، ابنك بالحضانية وبالابتدائي ترتيب تاني. سوف نقتصر في هذا الدرس عن منهج العادة عند الكبار. أولاً الربط بالعقيدة، يجب أن تربط العادات والتقاليد بالعقيدة. مثلا لماذا لم يوافق الأب على عرس مختلط؟ يجب أن تجيبه: هذه العادات تتناقض مع منهج الله، هي الآية، هي الحديث. لماذا فرضا لا يخطب الإنسان فتاة سنة سنتين يألفها وتألفه ويخرج معها وتخرج معه بعدين بصير العقد؟ هناك عادات الآن سيئة جدا، فيجب أن تبين له علاقة هذه العادة بمنهج الله عز وجل. فالشاب لا يقنع أنه حرام، أي حرام بدون تعليل عقلي، من دون تعليل علمي، من دون تعليل واقعي، من دون تعليل فطري، من دون تعليل نقلي، ما تشتغل. وكل ما كان الأب أقدر على إقناع ابنه بالعادات الإسلامية، مثلا في وليمة مكانين والنساء والرجال لما لا يكونوا معا أقرباء، يجب أن تبين له الحم والموت. في تعليلات رائعة جدا، الشاب أن تقول له حرام وكفى وهذه لا أفعلها وكفى ما بيكفي. فلا بد من ربط العادات التي تعوده عليها بالعقيدة، بالأمر، بالنهي، بالقرآن، بالسنة. فكل ما تمكنت أنه هي حرام. بذكر مرة قال لي أخ أنه اشترى سمك من مسمكة، مباشرة الذي باعه إياها شرع في تنظيف السمك والسمك لا يزال يتحرك. فالأب نهى بقسوة، نهى، قال له ولا بساعة ونص يسكنون، قال له بنتظر ساعة ونص. أنه في توجيه إلهي، فإذا وجبت جنوبها ونهى عن تعذيب الحيوان فهي السمكة لا تزال فيها حياة، تفتح لها بطنها تنزع أحشائها. فكل موقف بكله تعليل، دليل، توجيه قرآني، توجيه نبوي. فالأب الذي آتاه الله إيمانا وعلما فكلما فعل شيئا أنكره أولاده ينبغي أن يبين لهم، فلا بد من ربط هذه العادات التي تفعلها أو التي تلزمه أن يفعلها أو التي ينكرها الإبن، ينبغي أن تربطها بالعقيدة وبالأمر والنهي. يقول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما لقوم يوقنون؟ أيها الإخوة، إذن استخدام تلقين العادات مع الكبار يحتاج إلى ربطها بالعقائد وبالأمر والنهي. وأكبر دليل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشيء الثاني: لابد من تعرية الباطل. الباطل بيده وسائل نشر كبيرة جدا. الباطل بيده صحف، بيده مجلات، بيده إعلام، بيده أحيانا محطات فضائية. فالطفل أحيانا يؤخذ بما يقال. هناك دعوة إلى التفلت، دعوة إلى التحلل، دعوة إلى اعتبار الدين شيء من التراث ولا يعد منهجا صالحا لكل زمان. فأنت ما لم تعري الباطل أمام ابنك، ما لم تظهر الأخطاء الجسيمة في الاعتقاد، الأخطاء الجسيمة في السلوك، لن تستطيع أن تصرفه عن أهل الباطل. في عصر الباطل قوي جدا، قوى البغي كلها مع الباطل أو تأتمر بأمر الباطل، والذين هم عندهم الحق ضعفاء في هذا العصر. باطل معه وسائل كبيرة جدا، معه وسائل فعالة. الآن أخطر شيء في العالم والإعلام. انتبهت الدول العظمى للإعلام، ممكن تغسل عقول شعوب بأكملها، عقول شعوب بأكملها عن طريق الإعلام. وتلاحظون كيف تزور الحقائق وكيف تكلم بالباطل. فأنت تكون سلبي، هو يسمع كما تسمع ويرى كما ترى ويلتقي مع أصدقائي. فلا بد من توعية بخطورة الباطل. وأكبر دليل على ذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني مستحيل أن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالطاغوت. الأب الواعي: يا بابا في اختلاط، في سهرات مختلطة، في نوادي، في رحلات فيها، في سباحة مع كشف العورات، في سباحة مختلطة، بعد الشاب مظهر حضاري هذا، وشيء طبيعي جدا. فالأب ما لم يبين له أن هذا له أخطار، قد تدمر أسر بأكملها، قد تشتت أسر، قد تطلق نساء من خلال الاختلاط، لا بد من تعرية الباطل. بالمناسبة الأجانب لهم الفضل في شيء واحد، أنهم أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا. قبل الأحداث الأخيرة الباطل خاطف أبصار العالم كله بكلمات براقة جميلة: حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية، الرفق بالحيوان. فالناس مأخوذين، فلما استفزوا انقلبوا إلى وحوش. إذن هم أعانونا على أن نكفر بهم، لأنه قبل أن نكفر بهم لا يمكن أن نؤمن بالله. فالأب الواعي مع ابنه الشاب يجب أن يعرف باطل أمامه. ليس هناك سعادة، هناك حياة مادية محضة، والإنسان يلهس وراء هدف متحرك لا يستقر على حال. وأن الإنسان الذي بني وربي في بيوت الانحراف إنسان بلا هدف، إنسان ليس فيه خير لا لوطنه ولا لأمته ولا لدينه. طبعا فهمكم كفاية، بس لا بد من تعرية الباطل. الشيء الثالث والأخير في تربية الأولاد عن طريق العادة، أولا أن تربطها بالعقيدة والأمر والنهي، وثانيا أن تعري الباطل، وثالثا أن تحمله على تغيير بيئته. الابن ما دام في بيئة سيئة مع رفقاء سوء ما في أمل بالهداية أبدا، فينبغي أن تغير له البيئة وأن تهيئ له أصدقاء مؤمنين موثوق بدينهم، موثوق بأمانتهم، موثوق بصلاحهم. هؤلاء يحرصون على أن يكون ابنك معهم في أعلى مستوى. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن العادة مع الصغار. العادة مع الصغار تحتاج إلى تلقين وإلى تعويد فقط. الكبير يحتاج إلى ربط بالعقيدة والمنهج والكتاب والسنة، وإلى تعرية الباطل، وإلى تغيير البيئة. أما الصغير يحتاج إلى تلقين وتعويد، والتلقين والتعويد مع الصغار وسيلة فعالة كبيرة جدا لترسيخ الحق. هذا كله ثماره حينما ترى ابنك يصلي قيام الليل، وحينما ترى ابنك يغض بصره عن محارم الله، وحينما تأتي الأخبار من كل حدب وصوب تثني على ابنك وعلى شهامته وعلى ورعه وعلى دعوته إلى الله، حينما ترى ابنك عالما جليلا يدخل على قلبك من السعادة ما تنسى به كل جهد بذلته. كنت بعقد قيران، في عالمين جليلين هما ابناني لعالم جليل توفي في هذه البلدة الطيبة، والله ما رأيت عملا أعظم من أن هذا العالم الذي توفي ترك هذين العالمين. معنى شيء عظيم جدا أن يكون اسمك مستمرا من بعد موتك. فأنت حينما ترى ابنك صالحا ورعا مستقيما منصفا محبا متفوقا في عمله يدخل على قلبك من السعادة، والله ما لا يوصف. والله مرة قلت لأحد الآباء يشكو أن ابنه يكسر المجيء إلى المسجد، قلت له والله لو تعلم كم هو الخير الذي سيأتيك من ابنك هذا لفعلت الشيء الذي لا يوصف. ابنك صالح، ابنك من رواد المسجد، ابنك ورع، ابنك أمين صادق. فالآباء إن أردت أن تسعد حقيقة اهتم بابنك صغيرا. يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى أنفاق مال وإلى حلم وإلى صبر، لكن بعد أن ترى ابنك صالحا يصلي يصوم يحسن للناس هو استمرار لك، تنسى كل تعبك. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة من حلقات كيف كان رسول الله، من المواقف التي ذكرت في السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت من البشريات التي ظهرت في رحلته قبل البعثة وهو ابن 12 سنة. وهذه القصة التي رويت مع الراهب بحير الراهب، وهذه القصة ما بين مثبت ومضعف، لكنني أعتمد في هذه الحلقة مستمعين الكرام على ما ذكره الإمام الألباني في رسالته المسمى بحادثة الراهب المسمى بحيرة حقيقة لا خرافة، والتي صححها رحمة الله تعالى عليه. فما هذه القصة وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ يقول أهل السير: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج إليهم وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراهب كان القافلة تمر دائما على هذا الطريق، فكان إذا نزلوا ما يصنع لهم طعام ولا ينزل لهم أصلا ولا يخالطهم، لكن في ذلك اليوم نزل إليهم وبدأ يبحث في رحالهم وكأنه يريد أحدا بعينه، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم بيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الوقت ابن 12 سنة، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقام أشياخ قريش الذين كانوا في هذه الرحلة وفي هذه القافلة، قالوا له: وما علمك بهذا أيها الراهب؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. الملا قاري رحمة الله تعالى عليه يشرح هذا السجود أنه سقوط وتواضع، فقال: لم يبق شجر ولا حجر إلا خر، أي سقط ساجدا، يقول أي متواضعا إليه. فيقول الراهب بحيرة: لا أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما. جاء أيضا في سند آخر أن القوم لما دعاهم الراهب إلى الطعام، كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وكان يبحث عنه فلم يجده، فدعاهم وعمل لهم طعام، قاله: فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، الجميع يحضر، الصغير والكبير، العبد والحر منكم. فقال رجل منهم: عجبا، إن لك لشأننا اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا، يعني أنت ما عمرك دعوتنا على طعام ولم تضيفنا أصلا، وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فيقول له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وأحببت أن أكرمكم. فاجتمعوا إليه وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه، وكان في رحال القوم تحت شجرة، يعني لم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إليهم الراهب ولم ير الصفة التي سمع عنها أو عرفها، بدأ ينظر في وجوه الرجال، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. فقالوا له: ما تخلف أحد منا، ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهذا الغلام هو أحدث القوم سنا، فتخلف في رحالهم. فقال: لا تفعلوا، فليحضر هذا الطعام. ثم قرب إليهم، فلما أتاهم به وكان صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، يقول: فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، يعني لما قدم كأن الغيمة تظله، ولما استقر أراد أن يجلس الناس تحت الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الشجرة، فكأن هذه الشجرة مالت بفيئها على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فبينه هو قائم عليه يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، نهاهم أن يخرج معهم محمد صلى الله عليه وسلم ويكمل الطريق إلى الروم. يقول: فإن الروم، وكانت حجته أن الروم لو رأوه لعرفوه بصفته ولقتلوه، فالتفت فإذا بسبعة نفر، يقول الراوي: قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا قد بعث إليه ناس، وإنا قد أخبرنا، فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قالوا: لا. ثم انتهى هذا الحديث وجلسوا، وكأن الراهب أبعدهم عن هذه الفكرة ومطاردة النبي صلى الله عليه وسلم، فألح على أبي طالب أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيده إلى مكة. وجاء أيضا مستمعين الكرام بسند آخر وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه، لما جلس معه قال: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له ذلك الراهب لأنه سمع قريش يحلفون باللات والعزى وهو لا يعرف ما هي اللات ولا ما هي العزى، هو راهب لكنه سمع بذلك، فبدأ يقول أسألك باللات والعزى، فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر بقوله لا تسألني باللات ولا بالعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغض اللات والعزى. ثم قال له فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه، فقال له سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه، نوم النبي صلى الله عليه وسلم، من هيئته، من أموره، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند الراهب من صفته وما قرأه في كتبهم. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام في نفس الصفة، فلما فرغ من المساءلة والمحاورة أقبل على عم أبي طالب فقال له هذا الغلام منك؟ قال ابني. ثم قال له الراهب ما هو بابنك؟ أصدقني. ثم يقول الراهب وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ فقال أبو طالب عمه إنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. فقال الآن صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده. ثم أرسله أبو طالب، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من طعام كان معه. هذا ما جاء في هذه القصة وهذه الرواية وهذا الإسناد الذي نأخذه في هذه الحلقة من تصحيح الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله في هذه السفرة التي ذكرها أهل السير رحمة الله تعالى عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك

0: الاتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة أنا سعيد جدا، هي قصيرة جدا 5 دقائق، ولكن عندي أنا يعني لأني قاعد ألقاكم كباركم وصغاركم شبابكم بناتكم نساءكم رجالكم، ألقاكم بهذه الكلمات البسيطة، فأنا سعيد جدا فيكم وأشكر حقيقة يعني صوت الخليج على هذا هذه المبادرة الطيبة، بأن يعني وصلوا بيني وبينكم صراحة أشكرهم جدا، أعتبر هذا يعني كأنهم يعني قاموا بعمل وصلوني مع أخواني وأحبابي في الله. أسأل الله لكم التوفيق في كل مكان، سواء في وطننا العربي المسلم ولا خارج الوطن العربي المسلم. طيب، نلاحظ ونشاهد كثيرا أو حتى نحضر كثيرا بعض المناظرات والحوارات، المشكلة تدرون بين من؟ بين مسلم ويهودي. يا ريت بسيطة، هذا واجب بالعكس، من استطاع أو من كان متقنا لفن الحوار بذكاء ولديه العلم فليناظر. يا جماعة الله يخليكم، لا نحط ناس ما يفهمون أو ناس ما يعرفون يناظرون، أو واحد ما عنده حجة، أو واحد يتأتأ في الكلام ويجي يناظر له واحد ما هو مسلم. قضية الآن منقول على الفضائيات في كل مكان، لما ننظر هذه المناظرات أو هذه البرامج الحوارية منقولة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيني رجلان يشتكيان، فمن قضيت له لطيب كلامه وحسن أدائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد اقتطعت له من النار. يعني ايش قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو جاءوا 2 يشتكون بس واحد ملسون، احنا نسميه بالخليج يعني لسان طويل، يعني بالعربي لديه حجة حوار، ها جمل مرتبة، عند استطاعة في الإقناع في الكلام، وأقنعني أن هذا الحق معه وعطيت الحق وهمه له، فكأنما أقتطع له من النار. يحذر. فأنا أقول لا نجعل ناس ما يعرف تكلم كلمتين على بعض يجي ناظر لواحد ما شاء الله بالع الكتب كلها، ما يصح. خلونا نكمل. فبالتالي هذا الحوار لما يكون بين 2، والمشكلة كما قلت لكم بين مسلم ويهودي، لا ما زين مسلم وأي ملة أخرى، لا ها مسلم مسلم بعد، شون مسلم مسلم، هذا ربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد نفس الإله نفس الرب، شون تصدق عاد مشكلة هذه ترى، ها زين ماشي ما عندنا مانع، حصلت وصارت. وقد يكون واحد يريد أن يظهر شيء معين وناظر فيه الناس على شيء طيب، واحد مبتدأ الناظرة حتى نبين له أنه غلط على شيء ممتاز، فهم غلط نبين له هذا الفهم الخاطئ ممتاز. لكن يا جماعة ينبغي علينا أن نرتقي في حوارنا مع بعضنا، لا نأتي نسفه. يا شباب يا حلوين، لما يكون معك صديقك زميلك في مدرسة في كلية في فريج في أي مكان في سفر وقعدتوا تناظرون تحاورون، هناك أدب هناك رقي في هذا الحوار مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذا الموقف، لما عجز الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثنوه عن ما هو فيه من دعوة لترك عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار، قال تعال تعال تعال تعال الوليد بن مغيرة، روح كهو محمد جالس جنب الكعبة، يا أخي روح شوف عرض عليه يبي مال عطيناه، يريد منصب نصبناه، يريد أجمل امرأة زوجناه، وهكذا عرضوا عليه الدنيا، ها هذول دنيويين على بعضهم، هذه بالدنيا مثلهم ميتين عليها هم. اسمع خليني أكمل لك. راح جلس معه، يا محمد ما الذي أحدثته في قومك؟ لقد سفهت أحلامنا وأعبت آلهتنا، لقد فرقت بين الرجل وأهله، بين الرجل وأمه، بين الرجل وأخيه، ما الذي صنعته؟ وبدأ يا محمد إني أعرض عليك ما قاله قومك، إن أردت مالا جمعنا لك وأعطيناك حتى تكون أكثرنا مالا، إن وبدأ عروض. يا جماعة الوليد المغيرة جالس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أمامه، طبعا هذا كله خرابيط بخرابيط، يهذي هذا الرجل، ما إيش يعني تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه العروض يعني إيش؟ والنبي مع ذلك ما قاطعه ولا بكلمة، بل جالس وينظر إليه ويعني بكل اهتمام، لأنه أنا قاعد أسمع لك بكل إصغاء. وذاك حتى قضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ قال: نعم انتهيت. قال: خلاص ما عندك شيء تتكلم وتقول؟ قال: لا ما عندي شيء. قال: إذن اسمع مني يا جماعة، تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا كلمة إلا قرآن كريم، قرأ عليه سورة فصلت من أولها. خلوني أنا ما بقرأها من أولها، خلوني أعطيكم بعض الآيات منها. قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هنا في هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا وليد بن المغيرة، يا غيرك أنت والكفار كلكم، سمعوا الله سبحانه وتعالى ماذا صنع، انظروا إلى إعجاز الله، انظروا إلى مخلوقات الله، انظروا إلى عظمة الله. إيش ختم الحديث فيه؟ اسمع، ختم حديثه بهذه الآية فقال بعد هذا كله، بعد أن عرض لهم وحدانية الله وربوبية الله وألوهية الله ومعجزات الله في الخلق، قال: فإن أعرضوا، يعني إذا ما سمعوا كلامك وما طاعوك، فإن أعرضوا. أول شيء خلنا ننقلكم كيف كان يجلس الوليد بن المغيرة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وبدأ يقرأ في هذه السورة. قام طبعا الوليد بن المغيرة جالس جلسة إيش؟ متربع على الأرض، جالس على الأرض، فعشان يريح أكثر ويكون مع النبي قام وضع يديه خلف ظهره على الأرض واتكأ عليها مثل جلسة واحد قاعد ومدد رجوله الشكل وحاط يدينه وراء ظهره على الأرض حتى يريح الجسم. فهذه كانت جلسة الوليد أبو المغير. لكن لما سمع هذه الآية، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية من عند ربه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الوليد بن المغيرة لما سمع هذه الآية قفز من مكانه وجر يديه اللي كان متكئ عليها وانطلق بيديه إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق فمه. قال: يا محمد أسألك الله والرحم، يا محمد أسألك الله والرحم، يا محمد أسألك الله والرحم، لأنهم هم يعرفون عاد وثمود ويمرون على ديارهم ها الموجودة وين؟ في قرى صالح الموجودة الآن إلى اليوم موجودة، ها اللي حفرت في الجبال بيوت وهم في رحلة الشام يمرون عليها. فلما قال النبي هذه الآية أن الله يقول لكم أنذركم، ها اللي صار لعاد ثمود ترى مو بعيد عنكم، صاعقة اللي أصابت أولئك أنها ترى جايتكم. فقام الوليد بن المغيرة وسكر فم النبي، قال: يا رسول الله، يا محمد، يا محمد أسألك الله والرحم، يعني بالله ثم بالرحم اللي بيني وبينك أنك تفكنا من هالعذاب هذا أو لا تطري هالكلام هذا نهائيا. فقام من فوره وعاد إلى قومه. لذلك شوف الحوار، أنا القصد في هذا كل أحبتي في الله أدب الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما نمشي على كلامه؟ هذا رسول، ها. فلما نأتي نتحاور فيما بيننا في أي مسألة، حتى إن شاء الله خلاف بيننا عليه رجل على جول هدف، هذا لا تسلل، لا مو تسلل، يا معود صار دم فيها هذا، ايش على بالك انت من حماسهم، هذا متحمس الفريق، هذا متحمس الفريق، الا تسلل الا صح الا خطا فخطا اضرب واضرب لا تضرب. وشوف الملاعب خاصه في احنا ليش نقلد الغرب وغيرهم، يا اخي هذاك ما عندهم اخلاق ما عندهم دين، احنا لا، امه متحضره بالقران والسنه. انا طولت عليكم وايد، انا مرخيت منكم وايد، ماشي اسمحوا لي، ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وفقكم الله إلى حسن الحوار والمناظرة، وفق الله سبحانه وتعالى الجميع، سلام الله عليكم ورحمة
0: الله. اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
2: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتسم في مواقف كثيرة، ولله الحمد في أكثر من 100 موقف ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الابتسامة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإياك عبد الله، إذا بخلت بمالك، بخلت بطعامك، لا تبخل يا أخي بابتسامتك. صدقة مجانية سهلة. يقولون حتى حركة العضلات في الابتسامة أقل من حركة العضلات في الغضب. فابتسم رعاك الله، حاول تتصنع الابتسامة، تصنع السعادة تسعد. اليوم نقف وإياكم مع موقف ابتسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس يروي لنا قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي، فجعلت أهابه، فنزل يوم منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. وهذه رسالة للمرأة، يقول عمر: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا. وسبحان الله، شوف الإسلام كيف كرم المرأة. يقول: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، رفعت صوتها غضبت. يقول: فقلت لها: وإنك لهناك؟ يعني استعجب من الموقف، استغرب منه. قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجب عمر من هذا. يقول: فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يقول عمر: فردت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني. يعني كان هذا أنصاري آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، فكانوا يتناوبون على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يخبر صاحبه باللي صار. يقول عمر: وقد استقام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام. يقولوا: كنا نخاف أن يأتينا. يعني من الأحداث اللي نتوقعها خلال هذه السنة قدوم هذا الملك. يقول: فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فجئت فإذا البكاء من حجرهن. عمر يقول: لما جئت فإذا النساء يبكين، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربه له، وعلى باب المشربة وصيف، يعني حارس أو حد يمنع الناس. يقول: فأتيته فقلت: استأذن لي. فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزلت الآيات التي تبين هذا الحكم. فانظر إلى حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى صاحبه حزينا أو مهموما أو منشغلا، حاول أن يدخل السرور عليه فأخبره بهذا الخبر. وكذلك الإنسان العاقل إذا وجد من صاحبه مثلا مشكلة بينه وبين زوجته أو مع عمله، يهون عليه هذا الأمر، أن هذا يحدث لنا كلنا، أو أن البارحة قد حصل لي ما حصل لك، أو يحاول أن يخفف عليه بما يستطيع وما يفتح الله عز وجل عليه. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء ونلتقي على الهواء، ونحييكم في هذا المساء إبراهيم العساوي ورضا إبراهيم.

ومنجتمع ونلتقي وعسى قلوبكم على الحب دوم مجتمع، ونصافحكم ونختار اختياراتكم ونسمعها معاكم ونتقاسم هذا المساء الجميل على 440-30 ألف. وحياكم على تطبيق إكس. ليه لا.

يختار من حتى قبل يبدا البرنامج وهو شيء يونسنا. بولورا تونا بادين بفهد الكبيسي اذا تسمح تغير. مرحبا ام عبد الله وشكرا على هذا التواصل. تبغي ابو بكر سالم محب تسلم على الوجداد مكانك مبين نوال. وشكرا يا سعاد منى امرشه. شنو الاغنيه بذلك الف ابشري. او ابراهيم من زمان ما التقيتك يا سلام. اختيارات حلوه وعسى مساك دوم زين. البارح تذكرناك بالخير والله. شكرا يا حمد محمد وخليك ويانا وبنسمع وياك اختيارك ان شاء الله. سق الله عبد الكريم.

شبابكم، ومثل ما تدرون انطلقت بالأمس فعاليات الدوحة، الدورة 35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وإن شاء الله أنكم أنتوا جاهزين ومستعدين خلال هذه الفترة أنكم تزورون المعرض اللي بيتواصل إلين 23 مايو. أماكن وايد تقدرون تستانسون فيها، خصوصا البوا رح مخلي الأجواء الفترة المسائية زينة وايد. يعني عادتني يا إبراهيم، شو نسوي هسه؟ أبو لورا، الله على الاختيار، قديمك نديمك، أنا أشهد. عبد الكريم عبد القادر، آه يا الأسمر يا زين. علي وجداد، شكرا لك، والله يسعدكم، وإن شاء الله دوم نقدر نونسكم ونستمتع وياكم.

0: تاريخ 19 مستمعينا 5 كل اللي في قطر موعودون بأنهم يروحون كل متاحف قطر مجاناً احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف. وهذه فرصة بعد والله أنكم تغيرون جو وأن يكون عندكم تغذية بصرية وتغذية فكرية. زيارة هذه الأماكن هذه حقيقة الفترة بعد تخلينا نكسر الروتين ويصير عندنا وقت مميز وثمين. مع الدان والألحان والأنغام نحيي مستمعينا في كل مكان.
1: مرحب مرحب يا طيب
0: ونقول مرحب
1: مرحب طيب.
0: اختيار أم عبد الله الله يحييك أنت وكل أحبة في قطر وخارج قطر. طلال مداحي يبغون يسمعون لجاذب كل هوا. من اللي مختار؟ علي موسى يبغي ساعات أليسا إن شاء الله. أبو حمدي يبغي معانا جبرني الوقت رباب إن شاء الله. دائما اختياراتك قديمة. علي وجداد يبغي نوال مكانك مبين. شكرا أبو لورا الله لا يحرمنا تواصلك. سعاد منى أمرشة بذلك ألف وشكرا ميلاد لكن لم نجد اختيارك عماد محمد. لمن تقول مرحب وشرفت الدار احنا معاكم بنهديها لكل غايب وان شاء الله توصل بالسلامة. واللي عود نقول له اسفرت وين ورت ومرحب بك. ام علي شكرا لحضورك وتواصلك دائما لكن ما لقينا اختيارك. ما عليه اختاري اي طلب واحنا ندري ان انت تحبين السامري وسعة الصدر وصوت الخليج. حرصت انها تسجل لكثير من الاعمال وتحديدا مع الفرق الشعبية بعد من ضمنهم فرقة الخور وعندنا اغاني وايدة لكن احنا الحين بننسق اختياراتكم عقب ان شاء الله بيكون عندنا تنسيق يلوق باجواء الاجازة والمساء. وحياكم كلكم وطلبوا واختاروا على 440-30,000 وبعد حياكم على تطبيق اكس من خارج قطر وداخل قطر.

تسلمين يا ام عبد الله، وان شاء الله غدا نلتقي على خير، وتسلمين على هذا الحب، ودوم نسال عنك ونشوفك على خير يا رب. شكرا لهذا الاختيار الراقي اللي الان بنستمع له، بس ما ارسلت لي اسمك. اختار ويانا واحده من روائع الراحل طلال مداح، اجاذبك الهوى واطرب اغني. بعد عندنا في صوت الخليج اعادوها هذه الاغنيه باكثر من صوت. ناير يا هلا فيك، وين من زمان ما كتبت لنا، حياك الله، يلا نجاذبك الهوى.

الله يعافيك ويخليك يا الغالية أم عبد الله، مشكورة وشكر لكم. يقول عماد تم تغيير اختياره عذرا ميلاد إلى عماد محمد بعض الأيام، نشوفها إلى يا إبراهيم هزاوي. إيش هذه الجلسة الحلوة؟ إيش هالتوقيت الحلو والمكان الحلو؟ مين اللي مرسل لي هذا الاختيار؟ الصورة اللي على النفود ذي منين أنت مرسلها؟ ممكن تقول لي وغير اختيارك للفنان. وهيفتن والله ذكرتني بحايل. مرحبا ومسهلا حي الله. عندي بعد علي موسى مرسل لي من العراق، أنت منين من العراق؟ يعني صرت هسه أحكي عراقي لأن عندي بغدادي هنا أنا العزاوي. عامر تدلل أنت مرسل لي صورة ورد، هذا الورد نحن نسميه جور، أنت شو تسمونه؟ الله خنين خنين يعني صراحة. ذكرتني أنا كل ما أشوف الجوري أتذكر طفولتي، لأن قبل أروح المدرسة لازم أخذ ورد من الحديقة ودي حق مدرستي. يلا نسمع رباب جبرني الوقت، والله جبرني أني أرجع الذكريات جميلة هذه الصورة. شكرا لك.

تسلم يا أبو حمدي، شكرا لك. الصوت صوتك، ومرحبا بك في كل يوم إن شاء الله في عمر تدلل، كل برامجنا أنت وكل السادة المستمعين. ميلاد، عرفت من الموسيقى أن اختيارك بعض الأيام عماد محمد.

0: على طاري كلمة الأشياء الحلوة لا يفوتكم، طبعا في يوتيوب قناة الأستاذ عبد السلام جاد الله اختار أشياء صغيرة الأستاذ أحمد، وأنا حقيقة إن اليوم كني مبشرة بالجنة، شفته من بعد غيبة أبو أحمد وعساها القوة. لا يفوتكم، وصل للحلقة 5 وحلقات جدا بتستانسون فيها، خصوصا إنها من الأستاذ عبد السلام.
1: هالدنيا غيرك أنا
0: صدق هالأغنية ذوق. شكرا يا علي مشتاق.

مرحبا بكم من قطار وخارج قطار، وشكرا. وكل غايب مكانه يبين ام علي حيد الصوت. مرحبا ومسهلا، هلا بالغلا كله. تحيه لك والكل اللي احبه في الشمال. الاختيار ما لقيناه، بس بنعوضك باختيار ثاني يا ام علي. مشكوره مع عبد الله، واحساس حلو مع حمد محمد. احبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكي لك احبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك. أحبك حب يا مجنون.

حب ورومانسية وأجواء ولا أروع مع السادة المستمعين. يا يابا علي موسى، هلا هلا بمحافظة ديالى، ويسمونها وتلقب بمدينة البرتقال. الله، يعني هواي عندكم برتقال. خلاص لو صادف الموسم أرسل لي صورة. ويقول هي تبعد 40 كيلو متر شمال شرق بغداد. شكرا لك، ويلا نسمع روقان وهذا الإحساس لتقلب المزاج وتقلب الإحساس والمشاعر، وشلون الواحد بين وقت ووقت تلطم بها مواج المشاعر المختلفة. يلا نسمع. على فكرة ساعات ذكرتني بأغنية صباح ساعات ساعات أتوقع، بس هي فكرة ثانية ونفس العنوان. يلا نسمعها الأجواء. شكراً شكراً.

0: هلا بالكل ومرحبا بالنشامة، حيا الله الأردن وهلها. تسلم لنا على التواصل من منطقة اسمها وادي عربة، وهذا التصوير قبل عام هو جالس فوق النفود، يعني طيس احنا نسميه، والمنظر رائع ومبينة انه يعني في الشتاء تم التقاط هذه الصورة لانه حاطط القاعدة والضوء. يا سلام. انزين، يبغي خالد الشيخ، لا طلبت هذيك المرة، غير الاختيار، اخونا جعفر النصيرات غير، توني من يومين بثيت لك الاغنية صح؟ الصوت صوتك اخونا ابو عبد الله. ام علي ابشري ولا يهمك، خليك على الموجه. يلا نسمع هاي، تجيني اهداء لكل اللي يبون على ذوقنا.
1: جيتك ولا
0: شاي الحنين كل غرام، جيتك وفا واحنا جيناكم ونقول هلا وغلا.

غانم مشكور يا بغيوني عبد الله رويشد اي معز ان شاء الله. مرحبا اخونا جعفر يقول لي عدل اي والله انا جو الشتاء ما يغترني بعد مو كلنا نتشفق عليه والحمد لله ان الشتاء ابى ان يودعنا ما عاد ما زال يعني في هذه الاجواء الجميله. شنو تبي تختار انت صديق الاذاعه اكيد بلي يعني اكيد بس قول لي شنو تبي تسمع شنو هديك اغنيه. يقول ادمان في الصباح والمساء ودائما نبيك تكون ادمان صوت الخليج عندك. حملها تطبيق انت والسادة المستمعين استصوخونا في تويتر ولا تبون بعد تسمعونا مباشرة على الهواء. والحين بعد من قريب الأستاذ عبد السلام صار عنده قناة ويبث لكم أشياء صغيرة. انت تنطرني أقول اسم الفنانة هم إبراهيم أنا غلبتك. وأنا أمرشة سعاد اختيارها الحلو يانا بدالك ألف

لما يصير في جفا وفي بعاد وفي تغلي معناته وين الحب وين التقدير؟ لأن المحب محتاج اهتمام محتاج تواصل، وأيضا لابد أن احنا نلتمس عذر، لكن الجفا والبعد هذا خلاص يخلي الوردة تذبل ويخلي المشاعر تموت. فهنا بيجينا أكيد هذا التساؤل والاستفسار، غايب وقاطع وبخيل مشاعر وما في أي تواصل، فاش راح أقول لك؟ أي مع السلامة.

تدلل منكم ولكم، وحلو إن تصنعون ذكريات جميلة مع من تحبون من خلالنا. ترى لحظة حلوة إنك تسجل ذكرى من خلال أغنية أو قصيدة أو اختيار، ويعني إذا كان وياك أحلى وأحلى، بس تكون مفاجأة. أهم شيء أخونا المستمع من الأردن جعفر نصيرات، هي تعرف ولا ما تعرف زوجتك أم رأفت؟ ها أنتوا الاثنين ابتسمتوا أدري. أحلى أحلى حب وأحلى عشرة يا رب تجمعكم للأبد، وهذه أحلى لحظة إن تجيني هالإهداءات زوج لزوجته وللأبناء ولكل من تحبون. نهديكم في نهاية هذه الرحلة واحدة من الأعمال الجميلة التي أعادتها صوت الخليج بأصوات مختلفة من عذابي.

0: صوت الخليل.
1: الله محييكم يا النشامة، ويلا صبوها القهوة وزيدوها هيل، وإن شاء الله بنتقهوى معاكم بالأردن قريبا يا رب بعمان. وشكرا لكل اللي يسمعونا في كل مكان. إلى اللقاء. إبراهيم العزاوي ورضا إبراهيم.

عشت يا حبيبي، الله عليك، عشت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وانت بحسها قلت مشتاق
1: فارق احبابي
0: ولكن ما اتحمل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.